0: ايش
1: اللي
0: بدك؟ اي ساعة؟
1: اه ولا
0: بأي ساعة؟
1: المغرب
0: مش مع الوظائف
1: بلا وظائف ما كل
2: يوم. هاي شباب كيفك تامر؟
1: أهلين.
0: كيف حالك؟
1: انتبهت؟ هاي شباب وكيفك تامر؟
0: بالغلط؟
1: أنا منت بها على الغلط
0: بس روح حكي معاها
1: خلص
0: انسى
1: ايش انسى؟
0: بحبش الأشياء
1: بس تحب عيش ليش؟
0: خلص إبراهيم بحبش الأشياء
1: بحبش الأشياء

وقف وده الدوم حبت بركض ضد مبسوط سلوان فوق يده بيت بجون صب لعمي فل الهموم زيد صب ونسيني عن وضع القديم حزين عرصوت ونعفت هدير

انا لا بنسش بشمتش بالناس مبسوط في كون عشتنا دولب بتضل تلف تلف تلف وانا عقلي يخف من واحنا صغور المر نسف انا اجمد خصم انا جاي انسف انا بضرب انا نصيد الوش انا بضرب انا نصيد الوش

علي بوقع بنزل وقف دايمي هبه ودبنا شمس الغد والسيف والواد مش غني نكد لانه الفيكم كفيكو صح ولا لا ومليش بالحب قلبي في وقت زنا بيعطي ضد صبيت الشط حفظت الدك انا كل شي بصد انا واجع اتقبل تحسن انا دك والدنيا دولب بتضل تلف تلف تلف وانا عقلي يخف من واحنا صغور المر نصف انا اجمد خصم انا جاي نصف انا بضرب انا نصيد الوش انا بضرب انا نصيد الوش انا نصيد الوش انا نصيد الوش

0: ناس الناس ناس البال ناس البس في جروح الغد انا ناس الناس الناس كيف حالي ناس جروح وناس احزاني ناس بالي وناس تعباني ناس بتحكي بوزي مية كل شي بيخلص كل شي مؤقت هي جوا ماكله مؤبد ومؤبد قلبي بيتمدد احنا روسنا واحد نفس المبدا من موت لنشوف حد مكلبش كوز السلاح ونزل السباح في شهيد وصغر اطلع فروح في شتات في البقعة البقت وفي منابع شو ما فيكم ما فيش كل شي جوا دش بدش من باب من غير بنسحب امداد تحت البلد بلد بلدة اجداد بتشوف اشياء بتخطرش على البال هي امين بصحب اقسام هي قوة استولت وجدان جتنا صح وناس طلعوا عندال ما تصحبش بعمرك حد يكون بواك ما يسونش الخبز يوحلك في الواد
1: 25 وبتنتص تنحبها هي وكرتك وكل كنت اخوة بمطلي طب حسط يمين انتو صف وتفوت جوا جوا جوا بقتو ليك الدنيا تطحن تفرم كل زبالة كلها تشطف قلبي تفلل الهم بسطم
0: ابكي انا صبي لدموع اتجد عن زنازن جلبوع يدوية حلوة لتصنع بوع ثمود وهود وكديس بعيد لبقلبي قلبي بفصل اميال من قلبي قلبي تفصل مسافات مش حيلها بتيجي نروح نسغيلها حراس القلب بنروح نديها ايدي امينة ست امينة تشتيت الهم بتسحب مينا واللي فينا يعلم فينا ولدت ناس تخلط اساميها اللي ضحى عمره بالجون واللي كتب اسمه كدستور سطر سمرة برصاص وبارود خلى الذكرى بالافق تلوع عاليهود صبرنا كايوب واللي رايح من ارض يعود التاريخ بيشهد اصلي من الدور احنا لعبنا باول كاس علم عملوه منين جونا من هدول طرهو الله بلاهم فينا بنرعب الخطوط عيد شباب للبلد تروح ما تهاب الموت وبجريها تروح ارفعها في وجهه للسوكيت الموت يا عمي من خوفش من الليل ونجم هالصوت في البحر كروش ودافوضع ارفعها بوجهه للسوكيت من الموت يا عمي من خوفش من الليل ونجم هالصوت في البحر كروش ودافوضع